تضرعوا عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع

تأتي من دوى إلى خف الشرق وأبحرها كن ائتلافا لمن هدى. أطل مددا وافسد ووصل مكملا مهزجة رجسة رملة صاحا إلى اليد وصارح خفيفا مبارعا لربنا مقتضبا متفى تقريبا لاهتداء وإن وسط خاصة سكونة فسميه بمفروق وجد لا كني در في الهدى. نجاني عرض خمني سبب خفيف أكثر من ثقيل نعطل وتحرك ما تقال انتقله بعد سنماتي بذكري سكون بمجيبي سبب ثقيل سبب خفيف لا سنماتي لب سبب ثقيل سنماتي سلين يتحرك نماتي ذكري سكون بمجيبا وفدو مفروق لا مجموعة لا سفكر اليوم ماس بذكري ماس بمجيبي بيتي ديجي دي سكون واتي دو مفروق لا لما بيكا لكا سرب سقيل رب ليا سرب سقيل ده را واتي دو مفروق إهين دي ليتا لول أك نسرا حاجما لتنكو كتي لا تني ده هدا لا سرب خفيلة تني سرب سقيل ده واتي دو مفروق لا هدا واتي دو مجموعة بكرة كان

حاجتي في شان احمد الداري لبدر مؤدب كل العدل فانا غير ناسينا ذكر الشريف سيل البدر ياسينا في شان احمد الداري لبدر مؤدب قديم حبنا الختم التجاني ويبدي مثل هذا كل جاني في الطريق لبدر مؤدب استودع الله ربي كعبه الله وكل ما حولها يا كعبه الله ممدن لك لبدر كعبه مؤدب تيسير الحمد لله ذي التيسير يا الله نرمى الزمان له يا الله يا الله كثر من ديس نوت نو يسن برم ام لا شوي ويا لك صلاة الفاتح ويا لك صلاة تنجينا دخل في سكر بوخا من كوبا خام كيفكو في سكر سعاد الفجر مو تالف يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا كاشف الضر والبلواء يا الله نعم وفي فلا مؤدف ان تقدر اهل الخير والخبر يدرى فناء الدنا يا فوز المنزلي كمام الفا ما يرى لقدر مؤدف نعمة عافية الجاري ديديكا في شحمة ياري باي مملة وين مؤدف لقد هاد قلبي للحنين عجول وركب إلى وادي العقيق حجول ينزل من شوي مؤدف مينية الحج وهائل زاقل الأمواج مرتكم قطعة وقاصدا للحج والحرم مؤدف كوكب مني ميراث لشوي بميد مؤدف تحفة المتبرعين توحيد لشوي من سبحان من ليس يصحو لا ولم ينني مؤدف سلسلة مير المحمول شيمته الشيخنا عمر المعروف ذي الكرم في طريق الرجال بن يمكن لهم متوح صفة غسل الجنابة نن لنيسا وجنابة الأجمال الثالث لكي ثالث نهار خطبة بقرية أبو تركي ثالث نقرب الجمعة ثالث ندعاء وختم الميت حروف صلاة الفاتح وينكو إلى إن جاري ما أكرم من سلام لأحباب وخلطان شهر حجمال الكبير أمر النبي إمامنا بتنزل لإفادة الأخلاق للويد الجل شهر حجمال الكبير إني أتيت أولا أرجو القرآن كهلا ولا تواجدا لنا بما أتينا خطلا شغل حجمال الكبير أبدا بروق تحت جنح الظلام أموت ميتة أم ربوع الشمال شغل حجمال الكبير فائدة قل جملة الأدواء تولدت من ستة الأشياء شغل حجمال الكبير عرض ديمة الأنسان شغل حجمال الكبير مؤيد بوبين إفحام ممكن الجاني مبين كل عجلة من الشيطان من غير تنفري من الرحمن مبين ألا يا أهل الدوفان استفيقوا وقد حال الرحيل إلى الغبور مبين كفاية الراغبين مبين زجر القلوب مبين أتى حبيبي لرب الحمد من فارسي وجاءنا إذ أتانا طيب أنفاسي من قلف مبايع الحاج عبد العينيس جدي مرض تذبون الشيخ يتبير بين خلاف الشيخ تكتل خبايا عبد العينيس مبين خبايا الحاج المال أم أبتوارا أم نقول المجتمام مبين يتسل وسندي في مدينة تيجاني شطاني قبل مبين يا صاحب العهد راعي العهد إن له لسائلا غير موصوف لغفلاتي شطاني قبل قدر فتب إلى الله توبا خالصا حسنا لازم حياتك يا باقي الهدى سننا شغل حاج مالك قبين كي جيدا يلون ويتن باق بيوم تكاو مؤخلين دقنوا تسنى مبين يتم ألا يا رسول الله كل وجنتي فإني في هذا الزمان غريب مبين يتمن لي وقد قال عني سيد عمر الشغل حاج مرة طرف محمد يبن عمي أحمد العالم قد الوصية سي من في دنيا الحكم بلد ما خرج القبين والجمع لذكر جهل قد جرى عمل شرقا وغربا به يا جهل من جحد شغل حاج مالك قتال ولد من سكبت يا لتركو نيرون كنا من وفي فتراجو يوم تطنط مدن ملائك الله لا زلت من الكرماء حفظ بجمعكم طوبى لمن حضروا مدن أفي حق ذهبك يا حبيبي فما أعلاك من ضيف النجيب ويا ركور جيح الأجمل دي جوينا ويا ركور مربدم مدن يا آل يعقوب هذا نازل بكم يرجو من الله غفر على رجالكم مدن ألا أصيق لنا يا إخوة الدين أفدكم حكما مثل رياحين مدن ألا يا بني هذا الزمان عليكم سلام رداعي لا سلام قدومي مبين سلام عليكم هذا العشق والود قد انحط قدرا عنده المسك والبرج كشف عبادي يقرف مبين يا نزهتي قرة العين يا أملي توكلي لإله الخالق الجبل كما رقينا يا قرف مبين العبد إما سالم أو مختصر مبين الله حصلي لديني حصلي الله بما إليه اهتمام حصلي الله
مبني يا قرات عيننا توبا الى الله لتائبين كرامات من الله كما انتفيت لقد مدد اوى ابونا الى لحد فلا اسفا يا ليت شعري بعد الموت ما هتفا كما يمكن ما لقد مدد قد وجبت معرفه الاحوال في يوم القيامه لقد مدد فوق مسجدكم افضل من جلوسكم عند بيت بلا سكن في طرف جاكري وقتان لقد مدد يا حبيبي قالوا انت مرتحل كلا يقول لقد مرت عليك شعري وهذا دار احزاني دار تفرق احباب واخدان من قدرتك محمد علي يعقوب العلوي مبيناتي يا غاديا يا اعتراض اللفظ قد جانا عن التيجان الذي اعلاه مولانا يلون كون برباط الافخم لك مورطنت ربي بجاه المستوى الهادي الامين صل عليه ربنا في كل حين يا الوصيف المقدس يا رب هب لي صبرا استعين به على احتمال اذى الاخلاق يا صمد شرح حجم المقدس من لم يطل عنه طيور اربعه فروحه الى العلا لا ترفعه نيانتي بيتيغا خامني كو امي سين جيكو دو ييك سي يالا يوم الشرح حجم التود مي تان غنا باخو جامو جو تان نفا فوكلا نيكو فوكلا باخو جامو جو تي ري نيكو ري باخو باخو ندير فشير نيكو شير باخو غنا دافا سالتي مولاني ييكو كو بولا دو ييك ان شاء الله شرح حجم النين وما يقول الجاهلون شغلا يطلع في كح ضلال وبلا تيرنا بوم تاريخ ونه ويأذن فيه 28 شهر الحاج مالك بن مكسر النوم فلا يطمع في رقة قلبه بلا خلف يفي جلوسكم في ذلك البيت حرام بلا خلاف جاءنا من الكرام مربين من يترك الناجتي يعني صبرا من شاء في اليوم ومن شاء انكرا شهر الحاج مالك بن اياما له يا ربي كل كمال دعوتك قمت اليوم نحو عيالي تحية المسجد بقى الأقدم على من كان فيه أو سلمي شرح حجمي الكبير مبني بالحضرتين غبنتم أهل التجان سواكم ومن حضور الباب عدنان شرح حجمي الكبير يا ربنا يا مذهل الجميل وساطر القبيل كن وكيلي يا من أظهر الجميل نجوي مبني يا خير من عم جودا إلى حاجاتي وخير راق إلى عالي المقامات مامدو سكر بالمغداد مامدو سيد ميميل بن اللاثر لكو تعبو تيري مامدو سكر طنفو ميكو تيري لكو هذه المياسي سارشاق المقامات وبالجواهر تزرو وليواقيتي موتار عبد الكريم إذا رمت الكرامة تكون مرض الكريم تنى ما شئت من بطل شرح حجم المبين محمد آدم موسى وهود وإذ ريس ويونس إلياس ودوطومو يا فكي ينتجيهم يا القرآن تدسنتو لكي شرح حجم المبين شرح حجم المبين زر أرض فاتن بها كل ملغاناتي وكل ما تشتهي ثقة براحاتي شرح حجم المبين يا الله أنت الإله الواحد الأحد يا الله يا بر يا مولا يا صمد تريا لي يشوي موتى لسارك الى اعتراض القضاء لأجلب منك الرضا بالرضا موي يا شيخنا احمد تيجان من جاءنا على الوسائل للرحمن من جاءنا موطن وخال نجم سيد عثمان المرسد من ربي غفرانا موتى لك يا سائل المواضع الوقوف او في لما اقول بتعريفي مبين نهاية اللمن سيفي لي مجد اني جنون ينتف كتالي ساقبان شهر حجم الاندين. Mm-hmm.

شرح ابي منصور رضي الله عنه موقف من مينا ساكاران كانت بني جدي مكة ببركر بارك بچنا رفتا جل وحي من علينا ويأمر الوجيد فجيك جخ يالا حقم جقاتي لبا جخ يننتي من حقم جقاتي لبا دورو خانتي باية من من حيول نمون يالا علينا شنون بشيخ كسي بدو بشغل الحاج مالي والد كن ويد رحم كو أمير من اللون تتاني دي بر كو باق لون تميني فيالي عطوف كل نيرن مريض كل ملاحظة لون تجميد كو تبه لون مينو تكاتي شغل الحاج مالي برنا كل لغة تدك ناو سألوا إيا ناو سحم خم دفني بويك لن في جاخل بلا ما فاجئك دارات با دانا تي جوخي اكزامبل تي لا كوي تي جوخ فيرين سيرين ام جاي دائره بار نين كو خام لول تي تي نكار اك فول نكار دابا سيف دير دير لا كام خام دي ني نيو شيخ الحاج مال بوك بو فنان تك وي نيب دي كو يين مو نيو شيخ الحاج مال نين تي وير شيخ الحاج مال دابا كو كوكو كو دار بو دي دم جاكار دي ني دي سي bëgg rek Cheikh Alhaj Malik wax ni ko dafa mel da ngay jëfëndiko xati mu ne ko dina ko jëfëndiko mu ne ko ban nga ci man mu ko mën naa musallat Cheikh Alhaj Malik ko defal musallat mu ay dëglu mu rëbbi musallat ci ñetti kër mu duggal ci lam ciy duggal Cheikh Alhaj Malik ko lo ci man nan ko man na ci bi man na ci bi man na ci bi man na ci bi ko ñak Cheikh Alhaj Malik yëpp ni ko defé ko ni mu baye lan duggal ci baram ci bi xati mo ci Alhaj Malik xëc ko kenn or top mu xëc di jall mu xëc di jall mu xëc di jall di xëc di jall ba or bi bu ko tolo bay ba jën jaay bamay dañ ko doy na ne katti ni ko bawo ko non bay ni ni dañ bay man qiyam way ni tous kay jamu ci yalla

0: خيبتنا في ظنها الأركاني
1: كني
0: بلا رجل ذات المسلم الذي ساد الورى في سياسة وصناعة وأماني كما قال

ودمر واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الأسنان.